الله الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأصلي أسلم على خير الأنام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا

0: محمد وعلى آله والسبع أجمعين. وارضوا اللهم على أربعة خلفاء راشدين سيدنا أبي بكر
1: رضي الله
0: عمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فادعوه يستجب لكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
2: الحمد لله رب العالمين.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة هيا للفلاح.

سيدنا الله أدامها ما دامت السماوات جعلنا من عبارك الصالحين لا حول ولا قوة إلا بالله فووا صفوفكم فإن تشبيه الصوف من تمام الصلاة

الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

الله عنكم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المعظم.